0: Desde esta orilla. Con Amaya Prieto.
1: مرحبا، أنا عبد الهادي سعدون من العراق، كاتب وأستاذ جامعي، أعيش في مدريد إسبانيا منذ العام 1993. سعيد في حياتي في مدريد، بدأت منفيا والآن أنا تقريبا عضو ناشط في مدريد وفي إسبانيا. أولا، soy Abdulhadi Saloun, soy escritor iraquí y docente en la Universidad Complutense de Madrid. Vivo en Madrid desde el año 1993. Añoro mi país, pero también Madrid, España, es mi país.